0: in a high garden.
1: لا تسمع فيها لاغية
0: where they hear no idle speech.

0: and goblet set at hand.
1: ونمارق مصفوفة
0: and cushions ranged.
1: وزرابي مبثوثة
0: and silken carpets spread.

0: خلق.
1: Read in the name of thy Lord who createth.
0: خلق الإنسان من علق.
1: Createth man from a clot.
0: اقرأ وربك الأكرم.
1: Read, and thy Lord is the most bounteous.
0: الذي علم بالقلم.
1: Who teacheth by the pen.
0: علم الإنسان ما لم يعلم.
1: Teacheth man that which he knew not.

0: Nay, but verily he will be flung to the consuming one.
1: وما أدراك ما الحطمة.
0: Ah, what will convey unto thee what the consuming one is?
1: نار الله الموقدة.
0: It is the fire of Allah, kindled.
1: التي تطلع على الأفئدة.
0: Which leapeth up over the hearts of men.
1: إنها عليهم مؤصدة.
0: Lo, it is closed in on them.
1: في عمد ممددة.
0: In outstretched columns.
2: Chapter 75, verse 1.

0: but ye do love the fleeting now.
1: وتذرون الآخرة
0: and neglect the hereafter.
1: وجوه يومئذ ناضرة.
0: That day will faces be resplendent.
1: إلى ربها ناظرة.
0: Looking toward their Lord.
1: ووجوه يومئذ باسرة.
0: And that day will other faces be despondent.
1: تظن أن يفعل بها فاقرة.
0: Thou wilt know that some great disaster is about to fall on them.

0: woe unto the repudiators on that day.
1: ألم نجعل الأرض كفاتا.
0: Have we not made the earth a receptacle?
1: أحياء وأمواتا.
0: Both for the living and the dead.

0: Depart unto the shadow falling threefold.
1: لا ظليل ولا يغني من اللهب.
0: Which yet is no relief nor shelter from the flame.
1: إنها ترمي بشرر كالقصر.
0: Lo, it throweth up sparks like the castles.
1: كأنه جمالة صفر.
0: Or as it might be camels of bright yellow hue.

0: when Earth is shaken with her final earthquake.
1: وأخرجت الأرض أثقالها.
0: And Earth yieldeth up her burdens.
1: وقال الإنسان ما لها.
0: And man saith, what aileth her?
1: يومئذ تحدث أخبارها.
0: That day she will relate her chronicles.

0: Lo, hell lurketh in ambush.
1: للطاغين ماذا؟
0: A home for the rebellious.
1: لابثين فيها أحقابا.
0: They will abide therein for ages.